لا نانا هو يقبل له سما يقبل له سما يا ما يا ما يبخرب يبخرب يقبل له سما صار يبرد فعلا يقبل له سما.